الصادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لأبونا آدم وأمنا حواء بالخلاص، وإن أمنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار، عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية، وأيضا في الأرض يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا
ونلاقي ان ماريا النبيه اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح قولوا الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، والتوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو تبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال لناسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنا خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني يقول له هنا هو، يقول له رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، روح قوية، روح منتصرة أعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوق تتيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع او هوشعنا بالارامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع او يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج باله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت ايه خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع ارميا النبي: رنم ونسبح، رنموا
ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا، كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبره وقفله من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق مين؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت وإذ فرس أبيض والجالس
1: كتير يسوس بخريستوس، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وفصتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
2: اطلبوا جرحنا الله وترأف علينا واسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل

0: وراحة
1: من أجل هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر، ونحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا وكل سلام مع خوفك، كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا المصالحات والنفعات، وارزقنا أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو.
0: ليسون بخريستوس بنوتيتون في بو الخني اثموت وافشن فتشن فيو همس ساو ونمي

0: أيضا
1: وإذا في الناس الله بكل ربنا ولا نقول مثلا يسوع المسيح الناس المرض مصلى حكيم محبوب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك.
0: اطلبوا ونبان أخواتنا مرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن وكل موضع لك المسيح علينا بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا.
1: تعهدوا بالمراحم والرفات اشفهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض وتطلب الذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقيموا وعزهم والمعذبون وارواح المكسرة تقوم جميع الذين في السجون او المطابق او النافية او السابية او المغبود عليهم في عبودة المرأة تقوم جميعا وارحمهم انت تحرر المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء صغير قلوبنا الذي في العاصف كل الأنفس المتضايق والمقبولة عليها أعطيها رب رحمة راحة نعمة برودة خلاصا غفرها خطايا ثم أمراض نفوسنا الشيء التي لأكسها دين عافية يا طبيب الحقيقة الذي أنفسنا أكسرنا أرواحنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصه
0: يا رب ارحم.
1: وإذا كنا نسأل الله بكل أمر ربنا ولا نخلص يسوع المسيح نسأل وأطلب مصلاحك يا محب بشر اذكر يا رب شعائر وقرابيهم الذين يقربون لك كرامة ومجدا لاسمك القدوس.
0: اطلبوا متمين بالصعد والقرابين والبكور بخور الزيوت وقرب الكراون المذبح لكي المسيح إلهنا كافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا
1: يا رب
0: خطايانا.
1: أقبل إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك رؤساء القديسين كما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق ذبيحة أبينا إبراهيم في السي الأرملة هكذا نزور عبيدك أقبلها إليك أصحاب القليل أصحاب الكثير الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذا القرابين أعطهم الباقيات عوض الفنيات السماوات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم املأها من كل الخيرات أحطهم يا رب قوة ملائكتك ورسالهم القديسين كما ذكر اسمك القدوس على أرض اذكرهم في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك
0: يا رب ارحم. فلنسبح مع ملكك المجد اللي في العالي وعلى الأرض السلام فلنسب المسرة نسبحك نباركك نبتمك نسجد لك نعترف لك أنت مجدك نشكرك من أجل ذنبك أيها الرب إنك سبت ولا الأب بابك كل الرب الإبن الوحيد وحد يسوع المسيح وركوس يا رب رحم الله ابن الأب رب فتيت العالم ارحمنا يا رب فتيت العالم توسلنا إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس عندك رأي يا رب يسوع المسيح وركوس مجدا لله الأب بارك كل يوم سبس قدوس الأب دول الدنيا منذر لي رحت بكريك إلهي وملكي من الأرض تترك لأنك صرت لي معينا فاكر يا رب تسمع صوت بذلك واقتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز موسى الذي قام من الموت وصعد الى السماء ترحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز موسى الذي قام من الموت وصعد الى السماء ترحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز موسى الذي قام من الموت وصعد الى السماء ترحمنا المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل وين ولا دار الدرامين ايوه ترس قدوس ارحمنا يا ترس قدوس ارحمنا يا ترس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا تامنا يا رب اغفر لنا ذلتنا يا رب اتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ومن القتل الذين رقدوا يا رب نحرفهم يا من وقت ارحمنا الذي خطى ربنا وقت البطن اليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الكمين ليتقدس اسمك ليت ملكوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الغد اعطني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذنبزين الينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسحة سوى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبدين السلام ولكن نسألك أيها القديس الممتن بقدرة كل حين والدة الإله أم المسيح سعد صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام التي وقت لنا نور حقيقة مسيحنا العذراء القديسة رب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يغفر لنا خطايانا العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة عالمين الجنس البشرية شفاء فينا من مسيح الذي ولدتي لكي ينمل الفراق ثاني شيريني اوتي بارسون طوري من اليسيني شارب شوشن تابنجل صريك فونان المانوئيل
2: تي هو قريب من بيوت يبروستا تي سيتن وطنارين بن شوزي بخريستوس تفكان النوبينا نيبور
0: إن إذن امتلا فمنا فرحا ولساننا تهليل لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات
2: بقوته أبطال الموت وجعل حياته ضيء لنا وهو أيضا الذي مضى إلى الأماكن أسفل الأرض
0: بواب الجحيم راؤه وخافه وأهلك طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه
2: سحق الأبواب النحاس كسر المتاريس الحديد وأخرج مختاري بفرح وتهليل
0: أصعد أمه العلو إلى معضي راحتي خلص من أجل اسمي وأظهر قوته له
2: من أجل هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرث القائل هللويا وبعد
0: أين يوما صعد إلى السماوات وجلس
2: في مجد وكرامة
0: وجلس عن يمين أبي
2: ناقا لداود بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني
0: خضع لعزتي السمي والأرضي والرئاسات والسلطات ومن تحت الأرض
2: جميع قوات السماوات خرت وسجدت له سمي والأرضي سبحوه بالبركات
0: فاضع إلى السماء السماء ناحية المشارق كي يرسل لنا المعزي روح الحق
2: من أجل هذا نمجد صعود مقدس كي يتحنن علينا ويغفر لنا خطايانا
0: هللويا هللويا هللويا
2: المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماوات هذا الذي ينبغي له المجد مع أبي الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
0: نعظمك يا من نروح فيك ونمجد في العذراء القديسة وعليت إلى أن كل مخلص العالم وتخلص المسلم مجد لك يا سيدنا المسيح فخر الرسل. ليلي الشهداء تهليل الصدقين تبتكنا غبراق طاين ومشر بالساس القدس لا توعد ناس قد لهم جده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإلهان واحد. الله لا يبدوك الكل خالق السماء والأرض ما يرون ما يرون من برب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء ذا الذي من أجله نحن بشر من أجل الخلاص إننا نادر من السماء تجسد من روح القدس مر من عذراء وتأنس وصلب عنا نادر الله سبحانه وتعالى وقورا قام بين الموت في يوم التالي كما قد وصادر السماوات جلس عن يمين أبي وعدن يسمى كبير يدين الحياة والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المهن بطف من الناس قد لهم القدم على أبو الابن ناطق الأنبياء كنيسة عيدا مقدسة مع رسولية نعترف مع عمضي واحد وخلق تنتظر كامة الأموات وحياة الدار أمين تين قوشت أبو الخاط انت أنستاسي سنتين إرب موت نبون خنت بإئون سنيو آمين

0: وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصه واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب، وارحم يا رب، وارحم يا رب، ارحم.
0: إلي فلوجسون
1: ايه يا بروسف كريستوس ايتين
0: غير نباسي
1: كتب نماتي
0: آه أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسلته أربعة مكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل مناجيلك المقدسة تلبط قديسين.
1: صلوا من أجل إنجيل المقاومة.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في ضرعتنا وطلباتنا التي نرفع إليك يا رب. إلى الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا ارحمهم وارضاش فيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: الليل هو

0: بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلم لوقا البشير التلميذ الطاهر بركات على جميع آمين.
1: من مزامير
0: من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا على الأفعى وملك الحياة تطأه وتسحق الأسد والتنين لأنه علي اتكل فأنجيه أسطره لأنه عرف اسمي.
1: هللويا
0: وبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. وحدث بعد ذلك أنه كان يسير في كل مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشرة وبعض النساء اللواتي كان قد أبرأهن من أرواح شريرة وأمراض. مريم التي تدعى المجدلية التي أخرج منها سبعة شياطين ويؤنى امرأة خبولي خوزي وكيل فيريوديس وسوسنة وآخرون كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن.
1: والمجد لله دائما. هللويا هللويا هللويا هللويا المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماوات.

0: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطيني يوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لنا، ولا تدخلنا في ضيقنا ولكن اجرنا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. كما أرسطوس يسوع بن شوي
2: تسكيب على تمون تكويري كلناتي
1: نوبيان سو كيريا
2: روس خميسي ومتابو وآمين
0: يريني باسي
1: نماتي يسوع
0: ويسعد رب يسوع المسيح لابن حد وكلمة الله الآب الذي قد فاقب ختاما قبل المخلص المحية الذي نفخ فوق تمز القديسين روس طهر مكرم وكلمة أكبر روح قدس من غفرت منهم خطايا وغفرت منهم سوى مسكت الآن أيضا سيدنا عمت الذين يعملون في مكان عبيدك رب أبي أخواتي وضعف هؤلاء المنحين باسم ردك المقدس ومرزون رحمتك واجتعلنا كن أختك بشيء بعلمك باركنا رب طهرنا حالنا املأنا من خوفك وكن رزقك الصالح في الأرض
1: أمين كريه ليسون كريه ليسون كريه ليسون من السيمتريكا يوكي أغنى موت كنكاويكا سسعون الطنيون تنوشي بولنغو مجوان شويسون بيريسو تم في بركة اسمه وتوافشين أفشين نفوه وفين سونو مين بيفيو سكن مونون اينون كريه ليسون كريه ليسون كريه أبلغ سونا مين اسمه ويروس ويروس تيمي تنيا كوني أبلغو إن بي اسمه أمين أشوف
0: يا ملك السلام أعطنا سلام أكرنا سلام أكرنا خطينا لأن لك الملك القوة والمجد والدعاء أمين وجعلنا مستحقين وكل بشكر أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطيني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في ضيقنا ولكن نجنا من الشر المساء سوى ربنا أن لك الملك والقوة والمجد آمين آمين ليتقدس اسمك ليتقدس لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لكن نجنا من الشر حللنا
0: شوي سلام شوي سلام خلينا فراني في وطني بشير نبما سواب ونوطني زوك سابة ريكا ايوك اغيب نبماتي كنينكا انت سبعت وصلات الساعة الثالثة وساعة السادسة ونهار بارد ومسيح ملكنا ولهم نقول في الخطان ما زمير ثلاثير ابينا دو بركاته عنا امين

0: زقصاص وأسوس ومقدوس قدوس قدوس فاسم جل قدوس يوحنا البشير واتم ميزة وطهر بركاته عين آمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سرسل الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم مني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد أن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي والكرام. كل غصن في لا يأتي بثمر أكثر، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما ابدا امين. نثبت لك المسيح مع بك الصلاه وراء قدسك قمت وخلصتنا امين. الروح القدس يا رب الذي ارسلته على تلميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا تنزل من الصالح، لكن جدوا في عشان قلبا نقيا نخرج فيه يا الله وروح مستقيما جدوا في عشاي لا طرح من قدام وجهك روح قدوس لا تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزل من الصالح، لكن نسألك أن توجد في عشان ربنا يسوع المسيح ابنك كلمة روح مستقيمة في روح النبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر كل شيء، لأنك أنت واضع أنفسنا يا من يودي كل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا ويتي لأن تكرم حقيقي الحامل وقد الحياة نسألك يا تهلمل والنعمة رسمك لخلاص نفوسنا. بارك ربي لنا وبارك ربي يوما فيوما في هيا طريقنا إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر بكل مكان مال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلميذك وخلص وعطيتهم السلام، هلم أيضا كنا نمنحنا السلام وخلصنا ونجي نفوسنا.
3: إذا
2: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من المتصادر ثم ترحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من المتصادر قدوس الله قدوس القوي صادر ثم ترحم. المجد لله والابن الروح القدس لأنه كل وين ورد أقدر مين يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا رب اقنا قاتلنا يا رب اقنا اثمنا يا رب اقنا ذلتنا افتقر مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس وان قتلنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من اوقفت ارحمنا الذي رقدت اربعين وقفت البطن ليك لك المجد والعزه والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك
4: فيك ابانا الذي في السماوات
3: يتقدس اسمك ليتم تكن مشيتك كما السماء كذلك الارض اعطيني مغفر لنا ذنوبنا كما نقول نحن ولا تكلنا في ولكن اجل من الشرير مساء سوى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أمين.
4: خلاص يا اسم فصل الشريف شرط على المئة متى البشير والتلميذ وطلع بركاته على جميع آمين.
5: لما أبصر الجمعة صعد على الجبل عندما جلس تقدم للتلاميذ وفتح فعلم قائلا لما ساكين بالرحلة أن لما الكوت السماء توبة للحزان لأنهم لا يتعزون توبة للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبة للجياع والعطش للبر لأنهم يشبعون توبة للرحماء لأنهم يرحمون توبة لأنكار القول لأنهم يعنون الله توبة لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله توبة للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات توبة لكم إذا فردوكم عيروكم أقل فيكم من أجل كل شر كاذبين الفرحة والتعالى لأن أجركم عندي في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فازت الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح فريق مقدوس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا دون تحت المكيال بل يدعون على المنارة فليضيء لكل من في البيت أكد فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى منكم الصالح في مجد أبيكم الذي في السماوات.
4: ليكن القوم الذي سلام نسجد لك أيها المسيح إلهنا بك الصالح والروح القدس أن نقوم وخلصنا يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة ثم تعالى الصليب من أجل خطية التي تجرى عليها أبونا آدم في القدوس مزق سق خطايانا أيها المسيح له ونجينا وصرخت الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي لا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعنا عشية وبارك الوقت ذو كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي
3: بكلامي
4: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سميت على الصليب الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة أحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بآلامك المشفية المحية بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياش الأعمال الجسدية والشهوات العالمية لتذكر أحكامك السماية كرأفتك إذ ليس لنا دار ولا حج ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا والدة الإله العذارى لنا كثيرة هي شفاعة قوية ومقبولة عند مخلصنا أيتها الأم الطالة تفقد الخطى من شفاعتها عن الذي ولدته لأنه رحيم وقادر على خلاص نفوسنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا وقد تمسكنا جدا عنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
3: كانين كعيك ساسونا سنعون آمين
6: صنعت خلاص النص في الأرض كلها يا المسيح عندما بسطت يديك الطاهرتين على ود صليبك لهذا كل لم تصرف المجد لك يا رب زك
3: سابت ريك إياك يا عجب نماتي
6: يسود لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطانا المسيح لأنك بهم شرفت أن تصعد على الصليب لتنجي الذي نفق معبود العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ما كل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتين العالم يا رب المجد ولاك
3: كانين كأيك سسعون سنعون آمين
6: أنت هي الممتلئة نعمة يا الجلالة عذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فلهضنا استحقنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد نشكر غير ماءة المسيح لهنا
3: نعظمك يا من نور حقيقة ونجيك العذراء القديسة
7: لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الأسر جيل الشهداء تهديد الصديقين سبت كان يزن فان خطايا نبشر بالسلوس قدس لوت واحد ناس قل له مجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن به الان واحد الله لا بضابط الكل ما يرى ما نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب ولكل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق يساوي الله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي نحن نحن البشر من أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأن الصليب عنا العهد بلاد صلبون تألم وقبر وقام بألموات في اليوم الثالث كان في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين لحوال الأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بسم الأب نزل الله ونمجده مع الأب والابن الناطق والأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جمع رسولي نعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين
0: نسألك يا رب يا حامل خطايا تعالى اسمعنا وارحمنا وارحم خطايانا الكثيرة آمين
7: كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله
3: كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا

0: Ephiot nipshirim bevneumaet oav. Oherin enemoko tejentomabatset oav en katholikin. Apostolic Ephnut Yamin Uskur Ya Rab الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطاتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم.
0: Alléluia, foi pépé, oui, toi, choi, sommeio, marincelli, lintenono, femmon, inquiet, ob choi, seque, nomen, ob choi, seque, sotin, en mot, fes marot,

0: وثواب وتنوت تسمروت جفنوت فيوبي باندوكراتور تسمروت جيب فونو جنيس انشيريسوس بخريستوس بنشوس
1: آمين.
0: تسمروت جيب ابن

0: واحد وليمن القدوس واحد والروح القدس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد يا جميع المبارك الرب ولتباركه جميع الشعوب لأن رحمته ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد أمين
1: الليلوية.

0: En bij het geval hier rond hebben ons geen nieuwen je van de creator heb zo is benoemd. لأنك سترتنا وأنتنا وبسطنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لكي يرحمنا الله يترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا.
2: رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر ابن نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا وكل سلام مع خوفك كل حاسة وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر الشعب وعن هذه الميدة وعن هذه الكنيسة مضاعفة المقدس هذا نيزيس نانيف نمتر نوف نيسان نمونان جنس وقت بلشيشنان

عبيدك يا رب خدامنا هذا اليوم سادة الأباء، كان الشمس لكليدس كل الشعب وضعف يكون محللين فم الثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسولا من فم ناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ساويرس معلمنا تسخورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطريرك المشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي فم والقديس كيرولوس والقديس باسيليوس والقديس غريوس

0: رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركته علينا آمين. إني أحب أن تنطقوا جميعكم بألسنة ولكن بالأحرى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم ممن ينطق بألسنة، إلا إذا كان يترجم لتنال الكنيسة بنيانا. فالآن أيها الإخوة، إذا جئت إليكم متكلما بألسنة فماذا أنفعكم؟ ما لم أكلمكم إما بوحي أو بعلم أو بنبوة أو بتعليم، بل الأشياء العادمة النفوس التي تعطي صوتا مزمارا كانت أو خسارة. إن لم تبد فرقا للنغمات فكيف يعرف ما زمر أو ما عزف به؟ وإن أبدى البوق صوتا غير واضح فمن يستعد للقتال؟ فكذلك أنتم أيضا، إن لم تبدون باللسان كلاما مفهوما فكيف يعرف ما يقال؟ إذا يكون كلامكم في الهواء، إن في العالم أنواعا كثيرة من اللغات وليس شيئا منها بلا معنى. فإن كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكلم بها أعجميا ويكون المتكلم أعجميا عندي. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي إخوتي آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة بركته علينا آمين. من أجل ذلك متى جئت فسأذكره بأعماله التي يعملها، حيث يهزي علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون قبولهم ويطردهم من الكنيسة. أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير، لأن من يصنع الشر فهو من الله، لأن من يصنع الخير فهو من الله، ومن يصنع الشر لم ير الله. أما ديمتريوس فمشهود له من جميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنت تعلم أن شهادتنا هي حق، وكان لي كثير لأكتبه لك، لكني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم، ولكني أرجو أن أراك عن قريب فتتكلم مع بعضنا فما لفم. السلام لك، يسلم عليك الأحباء، سلم على الأحباء باسمهم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهته معه. أما

الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار الممتلئين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا آمين. فبعدما حصلت مناظرة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بينكم أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب قد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ قد طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع النير على عنق التلاميذ الذي لم يستطيع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة ربنا يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهما. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز في بيعة الله المقدسة إلى الأبد آمين.

0: الرب يسوع المسيح اننا الذي خاطب تلاميذ القديس مرسل اطهار مكرمين قائلا بان ابران كاسرين شتاني يروا من ترون من يروا ان يسمعوا ما انتم تسمعون ما يسمعوا اما انتم فطوبة تبصروا زانك تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل وصانا جيلك المقدسه بتلبط قديسي
1: الله من اجل الانجيل.

0: سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في ضراعاتنا وطلباتنا ارتصاد عليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم مرضى في شعبك يا رب اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجائنا كلنا شفائنا كلنا وقيامتنا جميعا.
1: هللويا هللويا بارسوس تومي بارك نيت موت وابشين وابشين نفعو ابهم سيسو ونمم

0: Metavo voseo, acosumento agio evangelio. Doxasi kerie
1: بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا من مزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا لينر وجهك على عبدك وخلصني برحمتك يا رب ولا تخزيني لأني دعوتك هللويا مبارك الآتي باسم الرب رب القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد بهذا أوصيتكم حتى تحبوا بعضكم بعضا إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم اذكروا الكلام الذي قلته لكم ليس عبد أعظم من سيده إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وأما الآن فليس لهم حجة في خطيتهم الذي يبغضني يبغض أبي أيضا لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا التي لم يعملها أحد آخر لم تكن لهم خطية وأما الآن فقد رؤوني وأبغضوني أنا وأبي لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم

الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا يسوع المسيح. المسيح قام من الأموات وصعد إلى السماوات. خير برؤر بربنا فنم بفيوت ناغص نم بمن ما اسعو وبيجنتين ونم شائن جيف اسمرات جيفيوت نمشي نم بمن ما اسعو تتري سجي كابوتن وشتم مستنتيون إن صوفيا سبروس خمين كريليسون كريليسون قنوم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض من يرى من لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، مريم العذراء تأنس، صلب عننا غضب الله سربونتي، تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب، صعد إلى السماوات، جلس عن يمين نبيه، وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات، الذي لا يسمى انقضاء، نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المنبت كل الآب، نسجد له من جدو، مع الآب والإب، ناطق الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة كما رسولية، نعترف مع عبودية واحدة أخرى،

0: يا
1: الله
0: الله العظيم الأبدي الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بظهور نحير ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ملأت الأرض من السلام السمائي هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام وبالناس المصالح.
1: السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
0: يا رب ارحم.
1: بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خفيف ومن تذكر الشر الملبس الموت، واجعلنا كلنا يا سيدنا مستحقين أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير الماتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
0: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، قفوا برعدة وعلى الشرقون.

0: مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد رب الكائن الإله الحق الكائن قبل الدهر والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على عرش مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة.
1: أيها الجالوس قفوا.
0: الذي يقف أمامه الملائكة، رؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والعروش والأرباب والقوة.
1: وإلى الشرق انظروا.
0: أنت هو الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائم.

بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا فردوس النعيم، وعندما خلفنا وصدك بغوات الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعتنا دائما بأنبياءك القديسين. في آخر الأيام زرت نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدوس ومن العذراء القديس.

طرق الخلاص. أنعم علينا بالميلاد الذي من فوق من السماء من الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا طهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فدا عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا، نزل الجحيم.

ثالث صعد إلى السماء جلس عن يمينك يا ولد رسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعاد يعطي ويجازي كل واحد كواحد كنحو أعمال

0: من لا زال الطاق ولأنه في مغراس من يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: نؤمن.
0: أخذ خبزا على يدي طائرتين اللتين بالعيب ولدنا سن الطباويتين المحييات.

Ave

0: لأن مستحقين كلنا يا سيدنا نتنا، ومن قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا أرواحنا كي نكون جسدا واحدا روحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الولد. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بدم الكريم الذي مسيحك، احفظها بسلامة كل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا. اذكر يا رب أنا طوبابك رئيس الأساقف بطريرك البابا الأنبا طوادروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بهم على كنيستك المقدسة رغم قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشماميسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحم

أصعدها كمقدارها كنعمتك، فارح وجه الأرض وروى حرسها ولتكسر أسمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك كل نفسك بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اسمع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد

لأن هذا رب ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تصفر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البت، أبائنا الأطهار والسلباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا

0: كل حين، ولتلال القدس الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشاهد، قديس استفانوس رئيس الشمس وللشهداء، ناظر الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد، والبطر القديس ساويرس ومعلن النديس كورس، والقديس أنس الرسول، القديس بطرس خادم الشهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا زبي الفام، قديس سودس، والقديس سوفيلوس، والقديس ديمتريوس، والقديس كيرلوس، والقديس باسيليوس، والقديس أورورس الناطق بليات، والقديس أورورس صانع العجائب، والقديس أورورس الأرماني، الثلاث 112 مجتمعين بنيكيا، 150 بالقسطنطينية الميتين بافاسوس، أبينا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا، ثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم، لبس الصليب، أبينا بحنس القموس، أبينا ببشو البار، الرجل الكامل، حبيب مخلصنا الصالح، أبينا بابولا الطموح، حسكيال تلميذه، سيدي الأبوين القديسين الرومين ماكسيموس ودوماديوس، والتسعة والأربعين شهيد شيوخ شهيد، والقديس العظيم القوي الأنبا موسى، ويحنس كامل قس، أبينا بدنيال القموس، أبينا بسيزروس، أبينا أنبا بخوم صاحب الشركة درس تلميذه، أبينا أنبا شنود رئيس المتوحدين، وأبينا أنبا وسا تلميذه، أبينا أنبا نوفير الساح، أبينا أنبا كراس، أبينا أنبا فنوتيوس، أبينا أنبا يوحنا الساح، أبينا أنبا صمويل المعترف، وكل مصاف قدسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا، وانقذنا من جسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا.
1: القارئون فليقولوا أسماء بين البطارقة القديسين الذين ركضوا، الرب ينيح نفوسهم ويغفر لنا.

وكل أحد يا رب، الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين ركض يحب الإيمان بالمسيح منذ البات. تفضل يا رب أن تذكر نفس أبينا، أبونا أبتناغ وأرمنيوس، أبونا بيجول مسعود، أبونا شنودة كمال، نفس عبدك المرحوم فؤاد فايق والمرحوم ماريو مجدي والمرحوم مجدي ملاك والمرحوم ولسن عياد، مرحوم ظريف خير والمرحوم كتري مطاوع، نفس عبدك المرحوم عادل نجيب والمرحوم مدحت بشرى، نفس عبدك المرحوم وليام بشرى، نفس عبدتك المرحومة منى سلامة والمرحوم عايدة إسحاق والمرحوم مريان توفيق، نفس عبدتك المرحومة رعوس مسعد والمرحومة شهيرة فيكتور والمرحومة فيكتوريا عبد السيد والمرحومة عايدة إسحاق، نيح الذين رقدوا جميعا في فردوس النعيم.

نستأنف صومنا يحوم في فردوس النعيم في كرة الأحياء الأباد أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا غرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك.

فوق ويرتفع. اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

ثابت الكل بربنا ولا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا فنسون جعلنا مستحقين لشركة وتناول

من سيدتنا وملكتنا كلنا القديسة مريم، واجعل واحد مع لاهوته، هذا هو الذي نزل الجحيم وأبطل عز الموت وسبى سبيا وأعطى الناس كرامات، رفع قديسي العلماء معه أعطاهم قربانا لأبيه، بضواق الموت عنا خلص الأحياء، وأعطى النياح للذين ماتوا ونحن أيضا الجلوس في الظلمة زمانا أنا

0: فليضي علينا نور معرفتك. الحقيقية نودي بشكلك المحيي ونكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عند المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المساء صار ربنا أن لك الملك والقوة بارستوس يسوس.

0: يا رب سلام نستقبل، اذكر يا رب اعطيتنا الباب الانباب، اذكر يا رب ابا الكنيسة، اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: فلاستحقنا مع روحك أيضا. آمين.
2: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم.
0: القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس.
2: واحد
0: آمين.
2: الاب القدوس، واحد والابن القدوس، واحد والروح القدس. امين.
0: السلام لجميعكم.
2: ولروحك ايضا.
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح.

0: أومن أومن واعترف على النفس الأخير أن هذا الجسد المحيي لازمك الوحيد. ربنا ولا نخلص يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا واتلا قديسة الطير مريم وجعل واحد من الوقت غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف على الاعتراف الحسن أمام بلاط البنت وأسلام عن خشبة المقدسة بيرت وحده عنا كلنا بالحقيقة أم لاهوت لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عنا خلاص وفران خطايا حياة أبدية لمن نتناول منه من أن هذا وبالحقيقة أمين.
1: آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا وبالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطايا خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمة، في كل علم، في كل معرفة، في اعلانات روحية عظيمة جدا، في مواهب وفضائل زي المحبة وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهادة بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهادة المسيح، ولقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسة الطهرة. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت عظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع، كل ما ماشي معاك اشبع. بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا، وادانا كل شيء حتى اغنانا، ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبره وقفله من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسبوه. مستكترين على حبايبه ويجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة نتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راحها تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها انا دي تنبع فيه الى ماء حي ينبع فيه الى حياة ابدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذن الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس إنه فرحان. والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب، السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو إنه مش ممتلئ من الروح القدس.

روح ربنا، روح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من روح القدس إزاي، إيه آثاره، فنلاقي إن التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس، وهنا حط الاتنين مع بعض كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير، يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا، قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وقال هذا عن الروح، يبقى ايه الانهار الماء الحي وايه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه لان يسوع لم يكن قد اعطى بعد، او لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. ليه؟ لان يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة جديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية نقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن، وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني ميه وانت رجل يهودي وانا امراه يهوديه؟ المسيح قال لا، لو كنت تعلمين عطيه الله، دي العطيه العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطيه العظمى، اعظم عطيه من السماء ادهلنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياه جديده مثمره وناميه جدا ولها قيمه كبيره جدا، حياه مقدسه. فيقول لها لو كنت تعلمين عطيه الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لاشرب لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا. وبعد كده في آية تانية يقول أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا، ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من انسان لانسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، او في تعبير في كتاب مقدس يقول لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تطفئوا الروح، ان الروح حزين جواه بعد ما اخد في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس
بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس انه يرشده لكل الحق، وان الروح القدس يبكت على خطية ويبكت على بر ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط وعلى بر نقصه، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء ويخليه يعرف كتاب مقدس ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح، دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد السمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين او مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه، دي اللي ايه اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس، العمل الروحي يملأ القلب من نعمه الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

0: الله قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: المسيح صلي وأخبر.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ويجوا يزوروه؟ ده يتوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيهود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعت القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور. ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاء في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة هيفرح ليه؟ يعني جت ما جاتش. لكن احنا رجاءنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه الوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين ويخلينا نصبر في الضيق ويخلينا مواظبين على الصلاة.

في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لأن أسماءكم كتبت في ملكوت السماء، اسمنا مكتوب في السماء وإحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي يفرحنا ويخلينا فرح دائم. إحنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى وعايشين على هذا الرجاء، وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له إحنا منتظرينك يا رب، كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا إحنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي إن الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت، يقول لنا إن في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. إيه بقى القيامة الأولى وإيه هي القيامة الثانية؟ القيامة الأولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتأمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى. ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الأولاني؟ الموت الأولاني اللي هو موت الخطيئة اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول انكم كنتم اموات بالخطايا لكن خدتوا الحياه الابديه لما قمتم من موت الخطيه. فيقول لنا إذن هنا ان الموت الاول هو موت الخطيه، اللي البشر كلهم اموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد ولما أمنوا به قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا رؤيا 20:6 مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، اللي تابوا دول، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الأولاني لو موت الخطية، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى أخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعد عنكم الهلاك الأبدي اللي هيترمي فيه إبليس وجنوده وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها أن نار لا تطفأ ودود لا يموت. فبيقول أن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية وما فيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة ان واحد تاب وخلاص، لا دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا وده اللي فرحنا وده اللي ايه اللي هنكمل ونشوف ايه هو القيامة الأولى. زي ما قلنا ان المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي احنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيوا. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان نؤمن به هيدينا حياة. هو خلي بالكوا كلمة يحيوني دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة قوة قوة حياة تسري فيا، ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا دي قوة، القوة دي بالروح القدس وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لانه كما ان الاب له حياه في ذاته، بيدي حياه، كلمه حياه في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياه وهو يقدر يدي الحياه، وكمان الابن كذلك اعطى الابن ان تكون له حياه في ذاته، وطبعا يدي الحياه لمن يريد. فاذا هنا هو تهديني حياة إزاي؟ بالروح القدس، لأن الروح القدس هو

0: روح الحياة. يقول لنا كده آية جميلة: إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فسيحيي أجسادكم المائتة. هيديني قوة، القوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية والروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه ليه إمكانيات أخرى، وهبقى أعيش القداسة، يبقى ليه إمكانية إن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه، وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمعه ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده يقول لنا لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي بقى دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى اللي هي القيامة العامة، دي بقى اللي هي بعد عنكم في موت تاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة روح القيامة، قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله. ادانا إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات، مات اللي يقصد موت الجسد، أو مات وقع في خطايا بس قام تاني، لأن المسيح بيقيمني من خطيتي ويديني توبة فهيديني القيامة، ولو مات فسيحيا، هيحيا لأن المسيح له المجد قادر إن هو يديه القيامة والحياة. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. وبيقول المسيح كده أتؤمنين بهذا؟ كان بيقول لأخوات لعازر لما جه يقيم لعازر. عشان كده إحنا قدامنا رجاء، والرجاء ده بيملانا سرور إن حتى لو وقعت في خطية، طبعا غصب عني ما وقعتش في خطية متقصد وقاصد، لأن الحياة الأبدية قرار، إن أنا قررت أحيا حياة أبدية مع المسيح، فبدان هحيا للمسيح الحياة الأبدية اللي أحياها ديت، إن أنا هيديني قوته، يديني نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب إن أنا أحيا بيه. فليملأكم إله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور، يبقى ده الرجاء اللي بيدهولنا كل شوية ليك وحياة أبدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس، يعني في الإيمان، ده كله لازم إيمان. يبقى يملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة هو يبقى القيامة قوة، نزداد الرجاء في الرجاء ازاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس. يبقى أنا ليا قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الأرض اللي هي القيامة الأولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدس، بتمتع باللي الدهوني بطبيعته الجميلة اللي الدهين القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي القيامة الأولى. وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.
1: دوكسولوجية العيد القيامة المجيد. توترون أفمو هنا

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال تلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة نتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راح تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها انا دي تنبع فيه الى ماء حي ينبع فيه الى حياة ابدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذن الروح القدس

الاتنين مع بعض، كأني الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية: وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا، قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي، بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. يقول قال هذا عن الروح. يبقى ايه الانهار الماء الحي وايه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لان يسوع لم يكن قد اعطى بعد، او لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد. ليه؟ لان يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية نقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن، وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لا، لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، اعظم عطية من السماء ادهلنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك اعطيني لأشرب، لطلبت انت منه فاعطاك ماء حيا. وبعد كده في آية تانية يقول أجاب يسوع وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من انسان لانسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، او في تعبير في كتاب مقدس يقول لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تطفئوا الروح، ان الروح حزين جواه بعد ما اخد في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان

من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس انه يرشد لكل الحق، وان الروح القدس يبكت على خطية ويبكت على بر ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط وعلى بر نقصه، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله. يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء، ويخليه يعرف كتاب مقدس، ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى، غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح. دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد الثمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين أو مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية. دي اللي ايه اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس. العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال تلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا

له المجد وللقديسين ولكنيسته. طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هوت ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه والثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير واغنانا كتير، والمؤمنين اغنياء زي ما قال كده ان احنا فقراء لكن اغنياء في الايمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطاء اللي كانوا صيادين سمك بقوا اغنياء في الايمان واغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي انا عنه ان اعجب اسمك على الارض، انك ادانا المجد كله يا رب. ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها، انك ارتفعت اعظم جلالك من افواه الاطفال والرضعان هيأتوا سبحا تسكت عدوا منتقما. اتحقق فينا احنا، اتحقق فينا احنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، واحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال. لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيره، الحله الاولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك. فبقينا معانا نعم وبركات واسرار واعلانات ومواهب كثيره جدا. الله حنين جدا، اللي هو ابونا اللي ولدنا بالمعمودية، واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا بموته وقيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا، اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، وإن إحنا مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعول ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته، وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم.

0: من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، أن الله مرشد ليهم وبيقودهم. أمامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع. كل ما ماشي معاك أشبع، بيقول كده: أرفع يدي فتشبع نفسي كمن شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم إلى الأبد، نعم إلى الأبد. ربنا يدينا أن احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لأنه فعلا سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وادانا كل شيء حتى أغنانا، ومبقناش في حاجة لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمة الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه هيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام. والشعب لو شاف قبره فاضي هيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، وبنقول إن الفرح يرافق الإنسان المسيحي اللي قام مع المسيح. وكلمة قيامة يعني حياة جديدة، اتولد الولادة الجديدة اللي من فوق من الماء والروح، وبقاله طبيعة جديدة وإمكانات جديدة بالروح القدس اللي عامل جواه واللي بيعمل فيه، وحياة وسلوك جديد. وعشان كده كنا بنبحث في هذا البرنامج أسباب الفرح. احنا دلوقتي في الحلقة رقم 10، وبنتكلم عن الفرح أو الفرحة بالغلبة بربنا يسوع المسيح. يمكن البعض يكون مش واخد باله ان المسيح المفروض يكون غالب، وان يدوق الانتصار ويدوق النصرة دايما، الله ينتصر بيه. ساعات الانسان يكون مش فاهم كويس ديت، ويفكر ان ابليس شاطر وابليس بيغلبني وابليس قوي عليا، ويفكر مش هيغلب. لا، اي حد ماشي مع ربنا يسوع المسيح وابن له لازم يحقق غلبة ونصرة ويغلب، وكل يوم بنعمة ربنا، وده اللي هنشوفه في الحلقة ديت، ويبقى فرحان كمان بالغلبة ديت. بعد كده نلاقي ان هنا في سفر الرؤيا في اصحاح 6 آية 2 يقول: فنظرت وإذ فرس أبيض والجالس عليه معاه قوس قد أعطي إكليلا وخرج غالبا ولكي يغلب. مين ده؟ ده المسيح له المجد اللي خرج غالب من ضامن النصرة، وهو خارج وخرج عشان يغلب. يغلب مين؟ قوى الشر. راكب على فرس أبيض، رمز ان هو مسالم، مش خارج عشان شر، رمز القداسة والطهارة. الجالس عليه معاه قوس اللي هو المسيح له المجد، ولابس إكليل. القوس رمز الحرب، انه هيحارب لأنه قوي، والإكليل رمز النصرة بتاعته. ممكن حد يجي هنا ويقول ده المسيح له المجد، لكن أنا فين والمسيح فين؟ نقول له لا، في سفر الرؤيا أصحاح 2 و3 بيتكلم على ملائكة الكنائس السبعة، ويدي رسالة لكل ملاك من الملائكة إنه لو غلب إيه المكافأة اللي هياخدها. فمثلا مرة يقول هياكل من شجرة الحياة، ومرة يقول من المن المخفى، ومرة يقول هجعله عمود في مدينة إلهي، ومرة يقول هيجلس معايا في عرشي، وهكذا، ومرة يقول هيلبس ثياب بيض، وهكذا. يبقى إذن الغلبة أو النصرة مش بتاعت المسيح فقط لغير، ده خرج عشان احنا نغلب، لأن هو الغالب من قبل ما يخرج. والغلبة دي والنصرة دي والقوة والمجد والكرامة والبركة له. نلاقي إن داود النبي كان عنده الإيمان ده إنه لازم يغلب لأنه هو معه ربنا. برضو المسيحي اللي قام من الأموات بنعمة المسيح من موت الخطية، وعايش مع المسيح وحاسس بقوة المسيح العاملة فيه واللي بتقويه واللي بتساعده، مفروض انه يبقى حاسس نفس المشاعر ديت، انه لازم ينتصر بنعمة ربنا، ينتصر في حروبه مع الشيطان ويغلب وينفذ وصية ربنا وينفذ محبته ومشيئته المقدسة في حروبه مع الشيطان. فنلاقي ان داود النبي لما سمع ان جلياط الفلسطيني بيعير شعوب الله، راح لشاول الملك وقال له ان انا عايز ادخل احارب جلياط. فهو طبعا فتى صغير، وجلياط ده محارب جبار. فداود لما جه يتكلم مع شاول قال له: الرب اللي أنقذني قبل كده من يد الأسد ومن يد الدب، لأن قبل كده لما خرج عليه الدب وأسد بقوة ربنا قدر يهزمهم، هو هينقذني من يد هذا الفلسطيني. فشاول ما قدرش يقول حاجة لداود غير إنه إيه: اذهب وليكن الرب معك. ده الإيمان اللي بنغلب بيه والغلبة اللي بنغلب بيها، وإن إحنا لازم نغلب لأن جوانا إيمان بربنا وقوة ربنا اللي عاملة فينا. فإذا أي مسيحي ما يقولش أنا مغلوب من الشيطان ومن الخطية وما أقدرش أعمل أي حاجة، لا، أنت فيك قوة، قوة المسيح، وأنت بتغلب مش بنفسك ولكن بقوة مين؟ بقوة ربنا. نلاقي برضو مثال تاني، هو مثال يشوع
يشوع ابن نون النبي، يشوع ابن نون قال كده للشعب وللناس: أنتم قد رأيتم كل ما عمل الرب إلهكم بجميع أولئك الشعوب من أجلكم، لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم. يبقى اللي بيحارب مش أنا ولكن الرب. ويشوع دخل في حروب كثيرة جدا وضد الكنعانيين، وهو طبعا كقائد هنا هو ملوش خبرة حربية كبيرة زي الكنعانيين دول اللي كانوا لهم في الحروب، لكن بنعمة ربنا الرب هو المحارب، بيقول ان الرب هو المحارب عنكم، فقدر يدخل الحروب دي كلها اللي دخلها مع الكنعانيين، شعوب كتيرة وممالك كتيرة، وهزم وما تهزمش ولا في معركة من المعارك دي غير معركة صغنطوطة اسمها عاي، لان في الوقت ده كان في خيانة عخان ابن كرمي، دي المعركة الوحيدة اللي اتهزم فيها. هزم بإيه؟ بقوة ربنا. عشان كده نحن نفرح ونتهلل بالله اللي بنغلب بيه، مش لينا احنا ولكن لله. فداود النبي بيقول كده في المزمور 144، بيقول: مبارك رب صخرتي، صخرتي يعني قوتي، الذي يعلم يدي القتال، هو اللي بيعلمني، هو اللي بيرشدني، هو اللي بيقودني في حربي مع الشيطان وأصابيع الحرب. رحمتي وملجئي هو اللي بلجأ له، هو اللي بيرحمني، صرحي ومنقذي، مجني، كل دي أدوات حربية، المجني ده أدوات حربية، والذي عليه توكلت، المخدع شعبي تحتي، حتى مع شعبه هو اللي بيخدعهم له. فإذا نحن نغلب بربنا ونسبح ونفرح ونبتهج بربنا اللي بيعلمنا في حروبنا ازاي نغلب، واللي بينقذنا من حرب الشيطان، واللي بينجينا، واللي بيعلمنا كيف نتصرف في حروب الشيطان وحروب الشر، وازاي نهرب من الشر. يوسف الصديق مثال ازاي قدر يغلب الشر اللي كان يسير عليه الشيطان من مرات فوتيفار، قدر يغلب الحقد والكراهية اللي كانت ممكن تصيبه بسبب اخواته اللي رموه في البير واللي كانوا في احقاد ناحيته، قدر يغلب ده كله، وقدر ان هو بنعمة ربنا يسلك في وصايا الله. وعشان كده قال لهم ان ايه، سبح ربنا ومجده، قال لهم: انت اردتم بي شر ولكن الرب اراد بي بالشر ده خير. فاذا الله هو اللي بيقودنا في موكب النصرة بتاعته. والكلام ده قاله داود، صحيح داود النبي قال ان احنا بنتعرض لمتاعب كثيرة وحروبات كثيرة، زي ما قال كان المزمور اللي بنقوله في صلاة الغروب نقول: مرارا كثيرة حرمون زي صباي، مرارا كثيرة قتلون زي شبابي، او في الترجمة دي: كثيرا ما ضايقوني زي شبابي، ليقل اسرائيل: كثيرا ما ضايقوني زي شبابي، لكن لم يقدروا علي. يبقى العدو والشيطان المحيط بي اللي أقوى مني مش هيقدر عليا. ليه؟ لأني هنا هو اللي بيسندني هو مين، واللي بينجيني هو مين، واللي بيحارب عني هو مين، لأن الحرب هي للرب مش لي أنا. فإذا علينا إن احنا نفرح، وعلينا إن احنا نشكر الله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح، يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. ليه هناخد الغلبة بربنا يسوع المسيح؟ لأن المسيح اللي فينا أعظم من العالم ورئيس العالم الشيطان، وأعظم من كل قوة الشر. فعشان كده احنا ضامنين الغلبة، لما يقول خرج غالبا، ولكي يغلب هيغلب فينا احنا، فإحنا من الله، وعشان كده هنغلب، لأن اللي فينا أعظم منين؟ من العالم كله. أخيرا عايزين نقول ان كل اللي اتولد من الله من الماء والروح، يعني من المعمودية، لازم يغلب العالم بنعمة ربنا وبقوة ربنا. ليه؟ لانه هنا هو المسيح فيه، وده ايماننا. يقول: هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا، ايماننا بالمسيح اللي فينا وبقوته وبعظمته وبنعمته، هيغلب بينا. من هو الذي يغلب العالم؟ إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. يسوع هو ابن الله القادر والقدير والقوي في الحروب، واللي زي ما قلنا أنه غالب
يقول كده في تمثيل القيامة: من هو ملك المجد؟ الرب القدير الغالب في الحروب، هو ملك المجد. فإذا ما يسعناش غير ان احنا نقول زي ما قال معلمنا بولس الرسول: شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته وبيحقق بينا الغلبة. ولازم كمسيحيين نغلب كل يوم، نصنع مشيئته ضد قوات الشر، ونثبت في الأمانة وفي الطهارة وفي الحب وفي الوصية بتاعته، مهما قام علينا الشيطان عشان يعطلنا، لكن هنغلب بنعمته بقوته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: الميثولوجية العيد القيامة المجيد.

أقدمها للمسيح ملك وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي من تراتيل مزامير أبينا داود النبي والملك. باركت وأنا جميعا آمين.

0: زقصاص يوص يوص يوص من قدوس قدوس قدوس اسم شاطرين جيل معلمنا القديس ميرويت البشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا امين.
1: حينئذ يشبع ملكوت السماوات 10 أزهار، أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس، 50 منهن كنا جاهلات وخمسون حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن، ولما أبطأ العريس نأسن كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخا، ووزع العريس وأقبل فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذار جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحري إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذار قائلات: ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال: الحق أقول لكم إني لا أعرفكن، فاظهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان.
0: والمجد لله.

هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما فتلقي خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة قدوس.

واضي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل: هوذا العريس قد أقبل. انظري يا نفسي لئلا تنعسي، لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذار الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب دون ان دسم وينعم عليك بغرس مجده الإله.

خلصنا ولدت الإله العذراء الحصن المنيع غير المنثلم طلي مشورة المعاندين وحزن عابدك ردي إلى فرح وحصن مدينتنا وعن ملوكنا حارب وتشفع عن

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا عليه.

0: وجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فوزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. تحليل صلاة نص الليل هنلاقيه في نهاية الخدمة الثالثة.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا ولدة الإله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك. آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لهنا الصالح الطويل الروح كثير الرحمة الجليل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشأ موت الخاطي مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل للخلاص لجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل وصياد، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. من ثم أبي اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بكل شكر، أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك،
2: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع.

خلاص يا أسر عثمان، قدوس قدوس قدوس. فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا مرلوق البشير التلميذ الطاهر، بركات على جميعنا أمين. الآن يا سيد تلقى عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى الأمم، مجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

إفصالية لعيد القيامة، وبعدين هنقول إفصالية لعيد الصعود.

يعني تشيسي أم الناظمك أم النور الحقيقة لما قدك عز قد سويت لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تعليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس له واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحق.

0: نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور، لا حق من لا حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق الأنبياء
1: بكنيسة واحدة مقدسة
0: جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لما يخطئ خطايا

0: من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ضيقتنا سواك.
1: حل واغفر واصفح
0: لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس.

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك
1: كما في السماء
0: كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا المخلص يسوع المسيح شركة محبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معكم. تعيشوا وتصلوا.

0: الفضل قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: المسيح وصل وأخبر.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعت القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاعت القيامة بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور. ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاه في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة هيفرح ليه؟ يعني جت جت، ما جاتش ما جاتش. لكن احنا رجائنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه لوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين ويخلينا نصبر في الضيق ويخلينا مواظبين على الصلاة ومنتظرين هذا الرجاء بفارغ الصبر. رجاءنا هو في الحياة الأبدية والقيامة. والرجاء ده عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عنه في رسالته لأهل كولوسي، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، وهو اللي بيدينا هذا الرجاء ان احنا لينا حياة أبدية، لينا حياة أبدية في السماء ولينا نصيب في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لأن أسماءكم كتبت في ملكوت السماء، اسمنا مكتوب في السماء واحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي يفرحنا ويخلينا فرح دائم. احنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى وعايشين على هذا الرجاء. وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له احنا منتظرينك يا رب، كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا احنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي ان الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت. يقول لنا ان في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ايه بقى القيامة الاولى وايه هي القيامة الثانية؟ القيامة الاولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتأمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده، ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى. ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الأولاني؟ الموت الأولاني اللي هو موت الخطية اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول أنكم كنتم أموات بالخطايا لكن خدتوا الحياة الأبدية لما قمتم من موت الخطية. فيقول لنا إذن هنا أن الموت الأول هو موت الخطية، اللي البشر كلهم أموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد، ولما أمنوا به قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا، رؤيا 20:6، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، اللي تابوا دول. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الأولاني لو موت الخطية، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى أخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعد عنكم الهلاك الأبدي اللي هيترمي فيه إبليس وجنوده وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها أن نار لا تطفأ ودوت لا يموت. فبيقول أن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية وما فيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة ان واحد تاب وخلاص، لا، دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا، وده اللي فرحنا، وده اللي ايه اللي هنكمل ونشوف ايه هو. القيامة الأولى زي ما قلنا أن المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي احنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيوا. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان نؤمن به، هيدينا حياة. هو خلي بالكوا كلمة يحيوني دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة حياة تسري فيا. ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا، دي قوة. القوة دي بالروح القدس، وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، بيدي حياة، كلمة حياة في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياة وهو يقدر يدي الحياة. وكمان الابن كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وطبعا يدي الحياة لمن يريد. فإذن هنا هو تهديني حياة إزاي؟ بالروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الحياة. يقول لنا كده آية جميلة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فسيحيي أجسادكم المائتة. هيديني قوة، قوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية والروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه لي إمكانيات أخرى، وهبقى أعيش القداسة، يبقى لي إمكانية أن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه، وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمع ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده قول لنا لا تتعجبون هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينون. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى، اللي هي القيامة العامة دي بقى، اللي هي بعد عنكم في موت تاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة روح القيامة، قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله، ادانا إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات، مات اللي يقصد موت الجسد، أو مات وقع في خطايا بس قام تاني، لأن المسيح بيقيمني من خطيتي ويديني توبة فهيديني القيامة، ولو مات فسيحيا، هيحيا، لأن المسيح له المجد قادر إن هو يديه القيامة والحياة. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. وبيقول المسيح كده، أتؤمنين بهذا؟ كان بيقول لأخوات لعازر لما جه يقيم لعازر. عشان كده إحنا قدامنا رجاء، والرجاء ده بيملانا سرور، إن حتى لو وقعت في خطية، طبعا غصب عني ما وقعتش في خطية متقصد وقاصد، لأن الحياة الأبدية قرار، إن أنا قررت أحيا حياة أبدية مع المسيح، فبدان هحيا للمسيح الحياة الأبدية اللي أحياها ديت، إن أنا هيديني قوته، يديني نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب إن أنا أحيا بيه. فليملأكم إله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور، يبقى ده الرجاء اللي بيدهولنا كل شوية، ليك وحياة أبدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس، يعني في الإيمان، ده كله لازم إيمان. يبقى يملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة، هو يبقى الإيمان قوة، نزداد الرجاء في الرجاء ازاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس. يبقى أنا لي قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الأرض اللي هي القيامة الأولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدوس، بتمتع باللي ادهوني بطبيعته الجميلة اللي ادهاني القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي القيامة الأولى. وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا، اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.
1: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد هييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه حيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الاهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ويجوا يزوروه؟ ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه وملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قالوا لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن امنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي اشعياء النبي يقول فرحا افرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا اشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بالهي لانه البسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطيه، مختبئ بين اوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار، عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية وأيضا في الأرض، يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله إداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر،
كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا. ونلاقي ان ماريا النبية اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح وللرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحريه، يبقى حر، نفسه تبقى حره وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، التوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده أنا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل إنسان بيروح لأب اعتراف ويحس إن الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناثان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وإن المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السكتة تيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد، لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع أو هوشعنا بالأرامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل، وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع
أرميا النبي رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حفطن في بول خني اسموت افكار في مفمو خن تفقم افثر ابقون خير اوينيرون انصف اون في طفشنف اني ما اتصابيسيت امبقاهي ني امنو تنتي امن تفنا رف اف ارهوتي افتا كني ناكي امفمو امبو اش جيم جو من اموني اموف افخم خي من هان بيلي ان همت اف كوشن هان مخلوص ام في نيبي اف اين النفس صد بيبول خن او او نف نم او ثليل اف او لو بتشي سينماف اخون اي نف ما ان ام تون اف نهمو اف ذي بفران اف او اون انت فقوم نو او ايفول اف ذي فاي تن او

هللويا إيسوس بخريستوس بقورو انت ابقو افطن في فول خني اثمو

0: ثواب جنتي نعنم شائنه.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال تلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا ليه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة نتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راحها تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها أنا دي تنبع فيه إلى ماء حي ينبع فيه إلى حياة أبدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذا الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس إنه فرحان، والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو إنه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس ازاي، ايه آثاره، فنلاقي ان التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض، كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح اللي هو المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. وقال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية ناقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن، وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لا، لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، أعظم عطية من السماء اداها لنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا.
وبعد كده في آية تانية يقول: أجاب يسوع وقال له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان، ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من انسان لانسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، او في تعبير في الكتاب المقدس يقول: لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تطفئوا الروح، ان الروح حزين جواه بعد ما اخد في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس يبقى حزين جواه، لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس انه يرشد لكل الحق، وان الروح القدس يبكت على خطية، ويبكت على بر، ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط، وعلى بر نقصه، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة، ويحب القداسة ويحب الخدمة ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء، ويخليه يعرف كتاب مقدس، ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى، غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم: ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح، دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد السمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين أو مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، دي اللي ايه اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس، العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة أو خدمة جميلة بنخدمها أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد.